0: mondo del color.
1: أصدقائي الأعزاء أحييكم
2: من العمل سليم عندي ليبة يوم تصمم سامو فيلة
1: والسلام عليكم.